0: صباح ومرن.
1: صباح ومرن.
0: انت تيلي خوك.
1: نجي نجي هاي كلها تتريد فوقو لتتجي نجي نارسها لامتها. صباح ومرن.
0: صباح ومرن. انت تيلي خوك.
1: أمين يكلون غير.
0: مرن أمري مماتري سوالة خانيالو خوطو أو بابا اللي لبان تويا انت تيواك.
1: أو سادة لبان تويا.
0: أمين انتاتي.